0: Pleuvoir sur les morts.
1: مطار خاصة محمد بن لأمنكم وسلامتكم نطلب منكم باقة جلسة.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشباب
1: وعملكم هجمة لزاتلت إكسبيريمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية الميدان في محاولتي السيطرة على وسطية الميدان، لكن سرعة مهاجمي منتخب الصومالي